لو صفولها والكلام نسى كثير محكتولها والكلام نسى كثير بنحكي فيه بالحلم.

عجقتني كل ما لقي لك بنت حلال بلاقيك عالتاني سبقت في صحنك قدامك عالطاولة ليش منه بتاكل شي لما تفوت على البوفيه بتصير بدك تاكل من كل شي قلبك بكرة على السكراب خلص بيعه حديد روح على مستشفى الجامعة يزرعوا لك قلب جديد بس مش وانت بالطريق تلتهي بنات سنة أولى خلص اعجل اقعد مش الك هدولة في وحدة حطمتك وانت صغير بس انت مش متذكر عشانك بس تيجي اغنية رومانسية بتعرفش بمين تفكر الحب مش اشي بينصنع الطيور عاشكالها تقع جوجل ايرث مش ملاقي اميرة احلامك اين تقع الموضوع على الوجع صدق او لا تصدق استراحة من الراب السياسي عشان اطلعك من المأزق صفيت النية لعيون جيل كامل ضحية لحملة اعلامية بتكرهك بالبنت المستحية وبتعلمك كون كذاب عشان تصير جذاب بالوصفة بتزبط مع الشباب وهذا لعدة أسباب واحد منها أنه إذا إلك عهذا النوع من السواليف حتلاقي من الجنس اللطيف النوع اللي بحب الألعاب أنا شوف بعطيك قلبي التاني الأول راح بعيد ولا تاخذني بس